الجدا وفرقة لا تحين ولا تحزن فرمان كده رب أحسن غمگین فقیر جارو ربن نزبو هلاکش بو تاوتان نزبو هلاکش

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج، يا فاتح يا ناصر، يا ضامن يا آمر، يا ناهي يا رجاء، يا مرتجى، يا عظيم الرجاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
2: يا ربي أز بحقي ظنّا جتد خازم، أي أوي بلا رادك، أي أوي أخلاق فرهدك، أي أوي درين قرتي فدك، أي أوي آلي كاريا دوستادك، أي أوي كفيلتيا دوستادك، أي أوي أمر خوا ددكرن، أي أوي نهي خوا ددكرن، أي أوي هيفي ددا مخلوقا، أي أوي جو هيفي جتكرن، أي أوي هيفي هري مزن جتكرن. تو باكجيك ماسيا جتا بيفي تو إله تنن أماني بدما أم أماني دخازن ما جي آغري جهنمي آزاد بكي.
3: اللهم senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.